0: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
1: نعم تبدأ فتحة ورؤ الراد ثُمَّ رَا تبكوا ثُمَّ رَا بُنْيَوْهُ ثُمَّ رَا رَدَدْنَاهُ رَا تبكوا.